اسلامي مصارحتي بالعلة لقبيلة المختلة مثل ما بشوفها مش عساس كيف بدي اياها تشوفني ما نحنا واحد نزل عبيروت ضل واحد ايام بيقلب واحد بس ينغرم مش واحد ما بينهضم زعلت هاتي بوزة كلنا مستعمرون يا حنون عيطت القافية لريح المنون.

0: سعي لبصر حديد مش غط بصر سعي لبصر حديد مش غط بصر سعي لبصر حديد مش غط بصر سعي لبصر حديد مش غط بصر سعي لبصر حديد مش غط بصر
1: بواقع وعالي.